0: بسام.
1: الو الو ميانسو فونا يا ميستولس كاتوبي افيام نورانج او سارة 90 زات سيريبوريا ما فيتا ميانسو ما انجتني ادن راي ساسان بيزو سات ما ارسا افاتا مرو كل اورا فين تولسا
2: Atsuni katsa 44 etoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Credit Orange anampianao amin'ny fitirana mitolotra. Ao tsara zany e. Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.

0: TV صوفيا مزارة فلينا واناو
1: ماني إيفا جابرو بولور أم إيفا جابرو بولور
0: مزارة فلينا واناو